دلي من أخلم زمانه بخود روشتي وأرقمت قلت دنيا لايتو بس سفايا شيم ليدي شيم ليدي شيم لينايا أرزوي خود لاروايا آخر خدا آخر خدا لم روش قارش كسايتي ونامن دو صوزك شقنابم دو صوزك شقنابم تاكو لم حزرة تدرم بيني لم حزرة تدرم بيني

يا خبر بادا نجمينم شراء ياكا نجسي نازار يا خبر بادا نبخيشينم شراء درقاكا وبيمار بدل تنجي لتريشي شمجي لغريبي دنال لبردو يشو أزارا آخ لدلي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدلي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدلي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمتما.

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نسراوا لموبر ام كتابه بزور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديبي بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيه لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایشک لبرهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوشو بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی